دائما آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيع وابعث سلمان من محمود الذي وعده.